بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.

إلا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين أما بعد